0: 停滞。
1: 代表也门冲突双方的囚犯事务委员会宣布，原定于11号启动的换囚行动，在付诸实施前最后一刻宣告停摆。这项行动原计划持续至13号，本应是也门内战爆发以来规模最大的一次。然而，这一进程在进入最后执行阶段时告吹，冲突双方就换囚行动失败互相指责。
2: إلغاء صفقة التبادل الأسرى معنى ذلك انتهاك الحرمات القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى إخفاق للإنسانية إخفاق الأخلاقيات الإنسانية أثناء الحروب وأثناء النزاعات كذلك تعتبر انتهاك صارخ للإنسانية خاصة الشريعة الإسلامية التي أكدت بحماية الأسرى。
1: 根据这次换囚协议，获释人员将涵盖来自冲突各方的约1700名被扣押人员，其中包括也门、沙特和苏丹籍囚犯。换囚行动原计划在红十字国际委员会的监督下进行，被外界广泛视为近年来敌对双方在人道主义领域所取得的最具分量的建立信任举措。
3: صفقة تبادل الأسرى وعرقلتها نعتقد لأنها تدمر بناء الثقة التي كانت بدأت نحن كنا نتوقع لأن هذه الصفقة هي مؤشر لكثير من الملفات الإنسانية والاقتصادية الأخرى وكذلك السياسية اليوم هذه الفشل هذه الصفقة دليل على أن الفجوة كبيرة وعلى أن الثقة تزداد يعني تلاشيا وربما تنذر بتصعيد على المستوى العسكري بطبيعة الحال。
1: 换囚行动的破裂对数百个苦苦等待多年期盼亲人归来的家庭来说，无疑是一次沉重的打击。除了人道主义层面的重创，这一挫折还引发了人们对未来类似协议前景的担忧。在政治僵局持续、和平谈判毫无实质进展的当下，这也让旨在维系互信的努力蒙上了一层阴影。
4: This collapse proves that even purely humanitarian breakthroughs remain hostage to political rivalry as both sides trade accusations. The immediate victims remain the captive detainees and the families left waiting in agonizing limbo.عبد اللطيف الوشيلي فينيكس تي في يمن صنعاء。
5: 非盟委员会主席优素福日前呼吁非洲各国加速落实非洲大陆自由贸易区建设，释放统一大市场潜力，增强应对全球经济不确定性的能力。有专家表示，非洲一体化依然面临基础设施和融资的结构性挑战。
6: 优素福表示，非洲大陆自由贸易区覆盖55个国家，超过13亿人口。经济总量约3.4万亿美元，是全球最大的自由贸易区之一。然而，目前非洲内部贸易仅占整体贸易的16%至18%，远低于其他地区，显示非洲内部市场仍有巨大增长空间。
7: The constraints are mainly structural in nature in terms of dealing with efficiencies.Whether we're talking infrastructure, for example, electricity availability, it's important. Issues of making sure that we invest in digitalization, and also we remove the tariffs, make it more competitive.
6: 非盟认为，在全球经济不确定性加剧的背景下，加快区域经济一体化，完善跨境基础设施，推进贸易便利化。将有助于提升非洲经济韧性，加快2063年议程目标落实。
7: Make funding available because we need money for the businesses, seed capital, grant funding from government, access to finance, free flow of goods and services, movement of people, deal with issues of visas and all of these things, the passports. Make it easy, electronic, let's use technology. In that way, then we can be more competitive and we can move faster and people can see the benefit quickly.
6: 非盟认为，非洲最大的机遇就在资深市场。随着非洲大陆自由贸易区持续推进，如何进一步打通区域贸易壁垒，改善互联互通，推动政策协调，并将庞大的人口优势转化为经济增长动力，将成为非洲一体化进程的关键。华视萨义德南非约翰内斯堡报道。
5: 下一节我们继续来关心，台风巴威登陆后强度减弱，浙闽迎来强风雨。陈茂波表示，人工智能的发展让学生的出路选择更多元。
8: 破产、倒闭、兼并、豆农困境和解。
9: Last fall, we had very few soybean sales on to China. We really didn't have any at the time. That was a difficult time for our farmers.
8: 互降关税，美豆能否重回牌桌？
10: The U.S. soybean coming into the Chinese market still face a 13% of tariffs. While the Brazilian soybean

0: 台端相关方面提议将加沙南部的拉法地区作为重建计划的首个实施区域。
1: تمكين لخطة جديدة مفادها فصل قطاع غزة عن بعض وبعض وبالتالي ترسيخ مفهوم غزة الجديدة هذا الحديث مفروض تماما الإعمار يجب أن يكون لكل قطاع غزة لا يمكن تجزئة القطاع ولا يمكن المضي في مثل هذه الخطط التي عنوانها هو انفصالي بالأساس
0: 据估算，仅拉法一地就堆积了900多万吨建筑垃圾，彻底完成清理和回收工作大约需要3年时间。此举旨在分拣出可二次利用的建筑材料供重建使用。拉法被视作战乱损毁区域重建的首个试点，这里的重建进展也被看作是加沙全面重建启动的信号。
2: أنا فكرة إنه نسكن في رفح هذه أبداً، إحنا مش عنا مش قاموسنا هذه، إحنا من سكان الشمال نرجع للشمال، هنعمل عمار في غزة، ننهي الخط الأصفر، بدنا هدنة كاملة، بدناش إبادات جماعية.بدنا هدوء
3: احنا هذا الكلام ما بيلزمنا او يعني عفوا ما بنقتنع به احنا بدنا انا اليوم انا نازح من الشجاعيه وقاعد في مكان هذا لي تقريبا 3 سنين فانا الحل تبعي البديل اني انزل على الشجاعيه على مكاني اللي انا انولدت فيه وعشت فيه غير هيك ما بزبط
0: 但尽管以色列始终坚持要求哈马斯解除武装，但美国及其阿拉伯盟友与其他国际伙伴仍打算支持拉法重建阶段的工作，并施压以色列接受这一安排，同时要求哈马斯按照计划加快解除武装的进程。
4: The plan appears to be progressing very slowly. According to reports, Gaza will need several years to be rebuilt, while the future of generations in the Strip is being lost.Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
5: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。